علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد

بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك.

قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها.

0: Ya, boleh sahabat MK disampaikan ya. Ketika ada musibah, ini apa yang sahabat MK lakukan? Lalu apa nih hikmah yang bisa sahabat MK ceritakan nih kebersamaan malam hari ini terkait musibah yang dilalui? Boleh menyampaikan ya di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, guru kita telah hadir di Tautan Zoom MKFM Bandung. Di malam hari ini kita sapa terlebih dahulu ya sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah, antum bagaimana kan kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga kabar sehat Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Izin kembali melanjutkan pembahasan di dua pekan ke belakang ya Ustaz. Ini terkait hikmah di balik musibah di bagian kedua. Di awal mungkin Ustaz sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini Ustaz. Tafadhal dulu Ustaz.
1: Siap. Atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولا رسول بعده حتى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Sahabat MK rahimakumullah dimanapun berada, sebelum dimulai terlebih dahulu kita sampaikan doa yang terbaik wabil khusus untuk orang tua kita dan seluruh guru-guru kita. Kita doakan bersama, semoga orang tua kita dan seluruh guru-guru kita dipanjangkan usianya oleh Allah, amin, dalam keadaan sehat zahirnya, sehat batinnya, dijaga dari berbagai macam bala wal musibah, dan semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian wabil khusus untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga besar kita, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita.

0: ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك.

قد اجتمعت على محبتك وانتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأد مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها.